ما نستاش لي أفلس مخدين وهذا من الدووز الفافوريتي تي اي زغور تا سام فندر و أوليفيا دين رين مين عالما طول لو الفتيت منو تفليم كين أو نك فوق باين كومبلو داق تلفتيت بوتي أهرا نيد لك نقرا جرا لدي الجماعة ويك وكل بزن نيد لكينة شهاجة تفوق الباكت ليست زغور دي نبقى ايام The Sound

تلالفتي بوستن قال ما طول الويكند فوق بي وكنت تنيد لك نقرا فوق دان التريب لمورت مالبي بجريتشيا ال 48 hours وابارت اللي كلها كان معنا سبتشاينا ما نفلهوش ما وفقتنيش من اللي نشريه يجفيري عش كنت هي اللي نفضى الفلوس قال دين السفرة وان كان جنريل وكل بيش انبعت في يومين انفقت كوازي نفس اللي كنت فضلت إسا انتي اك ما نفسش اشتعمل انتي ما انتي متى السيفر شورتا توقت التنتك فوق ششتون فوق هالي بتفضل نقرأ يو بخالي تيت لي مسيفر وداك الهين ليوج بوك تقبطو تشيخ إيدنا نقرأ فوق 9 بزيرو 897 انكمبلو

وهنا نخسر دين الديسك صارت واحدة من دوك الديسك اللي حفنا وحفنا نسيافو بلامنتو كولتا هانتريكس جولدن فوق بين كومبلون قاودو كم يستايكون ما انتي اسمه سو قال دين اللي جاية أجي أشهاجة نقرا دفرنتي من اللي نعملو نورمالمنت ما اسمه مني زغور ساتوج بوكن كومبلو داد. Malta's number one hit